تاشيت افروق بقى قال دلو دوك مين كميني بحالسا كيف سردو او الحمسة ونص وحمسة مناون افتي تالهني هورنس برسا ساكلكم البدو تال جورناتا طايبة يدر اللي سركونا جورناتا المجور بارت تاحا شمشية دلو دو اجفيري اللين اصانا ديك الاحبار بوزيتيفا فدان السياط تاند بكرين ملون التمبراتور اللوم هتكون انت ميسي 26 جراد تنهاس على 20 مطول الليل بونجو كبيرة ونسبرا اللي يكادكم امتوش بشي موتيو ويهور يرنشي لي في الستة ينقضم يعي لارا وين وكل اللي سنكمبلو انا من الكاتساي فوق باي بونجو.

شاكيرا بيرنا بوي فلمكين داي داي كميني كميني بحاليسة كيف يابسو ستن اسن كوارت بونجو كبيرة امبارا التليتة في لودو الشراجون اتناملو الليربا وورا في لينج كراخ إلا ليش اك اسو الويكند بقالو هاف نكتار تكون نسبح متى يكون تخطبو الليربا وكيون الحميس بر ازمبيو اما ديني دار بجرات لي بالكونترا نمش تعمل من البروفا نكونو بوزيتيفي كم يستا يكون جورنات صبيحة سيركونا اللون في الجزير مالتين نسبراو اللي اوفيامنت يبقى على كومبلمنت الجيمة بتاما اللي اوفيامنت لحرفت التصايف ادني اتنبرفا نمن ليادو الصايف انقودوخ انكمبلو تيلر سويفت بونجو

شيرين سافاير كميني كميني فتتمنوا تقبل الستة بحلسة اكتولي مساء والستة من اوف تتال هني هوري نقضوا معي اصحابي اشي سكس ما تنيش نايدو لهم كوليجي كوازي كوازي اخبيب لارا وين اكونوا اونك انا معكم سالة عشرة عال دالوقت بونجور.

0: في السبع بوم 16 برلوم في 19 جراد ام برا بحلسة نسبر لقيت الجدع شايفتاكم
1: وملا وملا
2: استرى لي عملتو الفوكل وارم اب هي وسطة السيقلة
1: يس فوكل فوكل وارم اب سوا
3: كل دنو
1: نبروفا نبروفا نبروفا نبروفا نستعو دايم
0: ولي
2: لا لا

0: Bonjour Kvirat, Teddy Swims Bad Dreams, και φετό ο Ελέντισαν στο Χάμσα Παλέσσα, αθλήτα φιλόδου, σε το Οκτώβριο Λουμ, σε το Σενγκράτνης Πέρασες, εκκόμ, ελεμπέντουταλ, γιόρνατα τάιμπα, εμπάρα.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Sorry, it's for a big deal. I don't give نخسات خفنا.
2: نخسات انا اتمانا مسير جيمي.
0: جيمي سيري هو
3: amazing.
0: وما حد منيش انه قصر للتا او لارا ومسيري.
2: كيف المحتو تايب ما نستاش ما نسأسيش فوق داول البيركين وايبرز عشان الستريس اللي تقبضني الدرجه تاع الدقيقه تايب فوق داول البيركين وايبرز كيف عادوا مرانجا هومش
0: غير عندنا مرانجا ايتو
2: راح نتكلمون على يلا وينت بابا ميلا جو نو
0: جو
2: جو جو جو جو جو جو جو
0: يا جو كلمهم
2: عيد لنا على جو شو هنعملوا بش
3: جود مورنينج اسمعين المستوصية دي اي بروبيا تبدا اكتر الليلين من الوايبرز
2: اكل
3: اشي مي ايد لكم انت الدلتانت كم تخبطو في الكاروسي
0: ايوة داني هون
3: كيف خارج دا سيكترا سكورا
0: دا بحالك يا دا بحالك
3: كيف خارج دا سيكترا سكورا بخالي بخالي
4: اوفيومنت الكاروسة اللي عندو جيمي كنتي اي
3: شارو كازا فيك
2: ايه دسبياتيني
4: ورات نشيل سنة كنا دا في كوندسيون امبكابلي اللومجيت إلي
2: إنسوما
3: ورا لي أتيت لدن الدسكورس ونستمت أتنمرك كمنت الراجل كبير كيكو عملت داولة فريد كيكو عملت داولة فريد الراجل كبير اتخارت كيكو عملت من المسير داولة فريد ام شانس لدي منشور
0: ايفا ليلة ما ايفا ما هرشتش بحال مسيري من داك اللات الوايبرز
2: انا بزون استراتيجية الوايبرز اشتي كويتا نيس ما اللي تعمل الشيطة نبدأ
0: نسبيرا لي عملهم لا ما تعمل الشتر
4: الوايبرز اتني ضربه الاجراءات
0: السنه الاخرى
4: وقت الشتاء وقف خلا كروتس المرسى وابات
0: اشتعمل
2: اشتعمل
4: وينا كان المورالي الكروتس
0: ايوه كان مارا الكروتس البات
3: ارى انا اش باتشنس يا مسكين
0: من طرف تجبوني في المكين اسولوتامنت يا من طرف تجبوني انفاتي لاند الكونترول انا اعطالكم انت سال نفسه سبب نوتي بخلصة انكم بريك تعرف 26 جراد في 21 جراد 26 جراد للواحد دهاتكم تيلر سويفت فيت اوف اوفيليا فبي بونجو دادي

0: شوفوا كم هذا بهذا يوم 6/10 من الهمسة
1: 10 ما تنسيش
0: من الهمسة لا لا لا لا ما تعرفش بونجو
2: بونجو

0: كول واحده من ثروبكس ستورم كوين لوك رايت ثرو راينو جاي لاونك.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Hey. إذا كزوج دسكيهنا أزلني يوم يو إساي. عارا راجون كانت فيرامنت حلوة ونحسب عدا في البدو تالجمة وفيرامنت أنا بزونا بزقامنت أندريا أزل للشون بول بزوج دسكي من تياو وواحدة من جوني قال أشكيلو ما يسمع في الراديو ودايم يبدلوا البردات ونحسب عدنا في البدو وعنا بزون نبقى بالبردات طيبة سوا
0: أكو يدبر بس بشير عليك
4: غراسي أندريا
0: غراسي عفنا أندريا عليك خليت فورك الأول واحدة اللي عزيزتي مع ليتل ميكس شون بول سوا دي الديسكا

شلهن داك كم تجوبني انا دين الديسكاتا جيمي ميلر بيش نبداو الليل تاعنا في يمكن الليله دي كانت بيبي دول فوق بي شانيل لونه كتلتا في لاشيا كيف هنا نسبر لي كلك بيدو تاع الجيما برودكتيف نسبر لي كلك بيدو تاع جيما تايب ونسبر او كل اللي اوفيامنت كلك الكومبلمنت تاع الجيما تايبا لورا كيف كانت لتا زياك سو فار ماندي تيوزداي نورمالمنت كنا نقراي بس كم نرجعو نقبضو نجريا وما طنت كم الضربة مني جمعة جديدة ليسك ومبعد اوتوماتيكامنت تدرا ينا هنكون داونك بها السولتو انزم لو كومبانية السالة عشرة الليلة وها لسا هنكمبلي ما ستلا لفتي فوق بي

واحدة من الكبارتي وورلد هولد اون فوق بي شانيل لونك واحدة من داوك اللي قاعدة تندق في خفنا بوستي الدفرنتي هنا بيرسونالمنت فيرا تجوبني دين الديسكا وكل جلدة ايتا عشتنا إليك فيرا تقيم اتموسفيرك كل فيت كونو فكرني وكل خفنا في الفستا كانت خرجت شي صيف من نومتا وفيامنت خفنا سنينيلو ونفتكر داك الصيف لهرجت كانت واحدة لوك الديسكي وفيامنت لكانت الديسكا تالصيف اللي نسمع وان ريبيتك اللي ينبات تسبتش الشبك ما تبيها منس هنبقى وديين مع بانسن بونا لسا Beautiful Things.